من غير راتب، قصدي لا يكون فراق، وفي كل عام بالشهادات اهنيكم. بنات المدارس ليتني عندكم سواق، ومتع عيوني بالنظر دائما فيكم. انا من غير راتب

0: لحزة الإشراق حالي كسيفة عسى ربي يجازيك.
1: عاد الله حنان عاد.
0: بنات المدارس

وسولف مع البواب علشان الاقيكم. دمعي على خدي وبصل حشا صفاق والقلب يطفخ كل ما حل طاري.

ويلي على نجل العيون لك حالي ويلي على نجل العيون لك حالي من يوم لاقاني واخذ روحي معاه حلو بلامك يا جوب لي حلو.